Aha, mi svelo palessa, è giornata piuttosto bishap, sissa, però idare lì at me, città di Kenneth, Alex Warren, Ordinary, Fobay, discrati G, in hopnei della lisce san, allora non affegnem half na first dances lì, kallundi din il-diska, e tu bifer, e sa bdejt naħseb, bdejt nejt, din il-sena t-ġiet kolla li mortu, kienem daċċet t-ġiet, mux ħazin, nim kienet l-iktar diska li kienet komuni, u għed nibrofu niftakar il-first dances, fit-tiġin li mort, u għed nġi fija, اللي ما نستاش نفتكر واحدة وما نعرفش وش هشينا ما نكونش اتنت في ذاك المومنت يا وين كان لامن هبل نقول اتنو بيتشر ازايت جواتيج ما ديش ديها اونستامنت الصوت انا يتارا يكون كنا بدك الدسكا ومورت جيت مش حزين دس انا برو ما يمبورتاش سن يالي نكون هادنا بيتشير موشك من الكس وارن عبدالله لسا الدواليفا دن حبوها وكل دون سارتنا فوق بي بونجو

I'm Van Buren, this is what it feels like. Jamie Wayne on Bay Breakfast. من على وين كيف نسحب واحد ده لودو مش شرط إن قرقرتاش مسكين حليته واحد بالزيت الشي جمع ونفس ونفل كناو جيكو كل كنت يكون معنا مش ميعين صار ماشي نام كون شاو كنت يكون أو نك في بوستنا في لودو جراسيك بيرا جيكو جراسيك بيرا وين على دول جمع ونفس اللي عدو سكوزا أنا حفنا بروك اللي الشوتي هاي نوتم اللوكة تابك جيز أتان دي الشوتي هاي كل ما مس هاي تويس الراديو ما استايش عمل جمع تاي ما كون شاو برو إسا أو إدين أو أو كان نبقى على شرطون كنا محفنا اللي بدو يحسبون اللي مش هنبقى أفضل بروغرام وقلنا توقفوني يا دولين تتلات قلت لهم لا ما كادني هنرجع نرتورنا وقلهم وبروفا تا دان تا دو كل اللي وقفوني في الطرق يصوم بين كويت إلا ليش الروتينة تاخهم مش هتكون لستيس تبزعوش نرجع نرتورنا وبالقوي أليسا يمكم ربي كتار كيف سير دو أوتمينيا من عون أوفتيت تالهن نيهور بونجو كبيرة سينا سبايرو Great Expectation for Bay بونجو

هذا سير لما إيش كل تلجمات في الشمس تبرا ما كنت نراويش وإيش إذا واحدة من الشمس تزرج دخلنا من الأول في شيء عاد عاد منش لس بس نلبس الزيت وعلى الفرز عاد نرتكشف الكوشة ما بونج كبيرة شرط اللي ما يقبلوش مياه ده كله اللي هو بوش دوا وموش الصيف نتهم أول الشمس ترجع تخرج شيز من يوي هرجاكس جونز بونجور

0: DJ Bruno Mars, Flimkin, Apatur, وقت Jamie on Bay Breakfast. اللوم يك يات كذا كيف تحط في كروتة بالسا. Bonju كبيرة نسبة لكلك ال viaggio e taglie. بعد داوك الستودنتي كلا اللي سريب داوك الاسكولا. جماعة هرا نسبة لتجاو ده لخارف تتا. سايب سكوزابني اتتا. كميلا كيسا. كميلا تفعل ارديت. سكوزابني. سكوزابني هفنا. من هو تتا نيور. سوري اتتا. تي ابد ندخك. الا ليش اتن ماجنا ال اتفال اتش كيكنين اللي ادم ات يبروفاو زومو مال فتيت سايف اللي بقالهم يسمعوا لي اللي هو البوم تنكسر بتشيت سوري هفنا سوري هفنا برو تشرت اللي جانيتور ات يهدو بيتشي روكول بدان الات نايت المنا وفتي تالي نيوار تاي من فالا فراغ ما بداشي تثرو باك جايي
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one. Saturday nights from 9.

شيء ثروبك كول اون مي وقت جيمي اون بريكفاست الهميس فلو كيف بدو قلاش فرح تكينا تلاحة روح من عندي ألوم ينا نرجع نرتونا مياك آدا ودوو يرجع يناقات ينوي نرجع ونكونوا هناك سبيش ان اي موكم فيرا كونتنت اللي رجعت فوق الراديو ايكول النت مش جايتو فيرا مش جايتو ما ينا انكم مياك كمينة كمينة فلو دو نرجع ونستمخذ أشي في المكين آدا علي ميس تشاو تشاو

0: مارك رونسون مايلي سايرس ناتن بريكس لايك ا هارت فوق ايدنا لزومبي 23 توارن اوف سنار جود افترنون
1: جود افترنون الهميس التايب لكل هات نتلامى اللي بديت الجورناتا بالتايب ينا كيفات لكم نسيمباتيزا ما داوك اللي عندهم نقرا رسوم تجاههم حابة ساينسز
0: هي اللي بحالسا يفير تستنيها سبيشالمنت للتيمب ات يقلب تتاخد فوق في اللي ديك السحانة كلها في اللي الساعة يفيري 30 جراد 29 جراد يفيري امها يقلب تتاخد فوق التيمب ما هنيجلك هنيجلك جيل الكمبيتيشن اللي عندنا الكمبيتيشن اللي عندنا هتنهي لك غور الساينس السوا
1: تقلب الجورناتا
0: اكو تقلب لك الجورناتا فوق الخطيك ما تنش فرسي ناف نتابع لنا قبله بالدار بس انا
1: السنة
0: السنة نسوم احنا نبقى نسوم الكمبانية باكتر من الكبارتان وزاد كيف نجلورا اليكس وارن جازي وخاف نهرين استنينا

0: واحدة من الجودة باري كان سويم دانس دانس دانس فايدا نسمع بيك في عبزة سيو السبع نقسين كوارت تاف العشية جود ايفنينج
1: عثماني كيف تصل الدار كيف تكون كومدو ادخل فوق السوشيال ستال بي فوق 897 بي اوفيشيل اش عطا عندك سعادة بيش تدخل في الكمبيتيسيون بيش فورسي انت تربح الايفون الجديد الايفون 18 برو غراتسي على برجر كينج اوفيمنت باي كل ما عندك تعمل وتفولو على الانستركشنز اللي ام فوق البوست فيرامنت فاشلي it will take you just a few seconds او كوفاتشي يتولوك موبايل جديد
0: راي تك تسات كوفي تشانس
1: لايك
0: امبورتانتي
1: لايك وفولو
0: ده امبورتانتي برجر كينج غراتسي كبيرا ليلوم و وقت تدخل فوق السوشيال ستار نكمبلو واحده من الجود ذا مايلي بيس بيرسويز فوق باي
1: let's go

هم حلوة الديسكوهيين فيرا فيرا عجبتني الجديدة تا جانجل يسمى Someday Somewhere فوق بي شانيلا وناك كان عيلك واحدة من دوك الديسكي اللي ما الأول مورت نجري نزلها فوق سبوتيفاي تي عيينا وغال منا ونفتتي هور هنبقى وديين وهنكمبلو ماروز وانكي M&M فوق بي هالدالوات